أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأن بها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها، الصاملها يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حامله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: أنا مدري وش إحساسك ومدري وش تظنيني، أنا الصادق في عينك كنت وصرت الكاذب الخوان. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني، سوى إني أحبك حيل وإني دائما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان. أنا شفت الزهر مايل وظنيته يناديني، قطفته يوم ضميته لقيته للأسف فبلان. عرفت إنك زهر عمري، عرفت إنك بساتيني وغيرك قيض ما يروي، سراب يشقي العطشان. أنا لو ما حصل ما كان، وش اللي يدريني بأنك ما سواك أنتي سكنتي القلب والوجدان.
0: على الخليجية.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يعاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها، وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها، وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها. انطولت كن شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها، ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها، ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جورز من نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني، تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها، علم احبائي وعلم معاديني يا وقت، واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها، ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. ما بغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها. وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها، اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. اخاف باكر تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي مميلها، وتكون انت الرفيق اللي مميلها.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: موعد حضر.
1: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بري بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم وأسعدتم صباحا. هذه أولى جولات أخبار هذا الصباح، والبداية مع العناوين. وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان. الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. بحضور ويتكوف وكوشنر، ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران في الدوحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الصباحية الأولى، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. طاب صباحكم. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من يوم أمس الاثنين. وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجدي إجباري قبل السفر، ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل، تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة وتحديد مقر الإقامة في لبنان وأرقام التواصل في حالات الطوارئ.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: والاستثمار والابتكار من خلال سجل حافل بالإنجازات والنتائج التي يلمس أثرها العالم بأكمله. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء لقرار البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN طيف الأميري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح. فقد شهد البرنامج نقلة نوعية شملت زيادة المخصصات المالية للمبتعثين بنسبة 50%، إلى جانب تطوير المزايا الأكاديمية والمالية والاجتماعية اللي توفر للطالب بيئة مستقرة تساعدها على التركيز وتحقيق التميز. واستحدثت المنظومة مزايا تدعم الاستقرار الأسري، من بينها توفير التأمين الصحي لمرافق المبتعث المتزوج انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة. وتركز المنظومة على قطاعات استراتيجية ذات أولوية في دولة الإمارات، مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الإبداعية.
1: قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بسجن مستخدم لتطبيق تيك توك 3 أشهر وتغريم آخر 1000 درهم بعد إدانتهما بتبادل الإهانات وإزعاج الغير عمدا وإساءة استخدام خدمات الاتصالات خلال بث مباشر، فيما أدانت أحدهما أيضا بجريمة التهديد بالقتل، معتبرة أن الإشارة التي تحاكي الذبح تعد تهديدا جنائيا حتى في غياب أي عبارات لفظية. أخبار هذا الصباح مستمرة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والحياة الكريمة. وفي تطور جديد، قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية وتركيا باعتبار انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرية عبدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، ويأتي القصف وسط تصعيد إسرائيلي بعد تصدي أهالي القرية لدورية ضمت آليات إسرائيلية وقطع الطريق عليها بالحجارة في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. وهذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. كما أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. نواصل أخبار هذا الصباح وننتقل إلى أبرز أخبار المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتواصل حاليا مباراة المغرب مع هولندا، فيما حرمت العارضة أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم لأسود الأطلس أمام هولندا

0: في مباراة المنتخبين فجر اليوم على ملعب مونتيري في المكسيك، وذلك في الدور 32 من كأس العالم 2026. خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب الباراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. منتخب البرازيل تأهل إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن. أتمنى لكم دائما مشاهدة ومتابعة ممتعة مع مباريات كأس العالم 2026. وبهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: يا صباح الخير للجميع، لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. أكيد أوتو يبتدي وياكم من الحين، مستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى العاشرة صباحا. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ كيف صباحكم؟ إن شاء الله صباح جميل، صباح حلو، صباح ممتع، صباح هادئ. نشينا مرتاحين، شربنا قهوتنا أو خذينا قهوتنا ومنطلقين إلى دواماتنا. إن شاء الله يرب درب السلامة لكل من يسمعنا ويتابعنا اليوم إن شاء الله تعالى في O2. بيكون عندي لكم وايد سوالف بخبركم عنها إن شاء الله تعالى، وأيضا يعني هنالك مسابقات جميلة إن شاء الله تعالى بخبركم عنها تباعا. دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. اليوم الثلاثاء 30 يونيو، نهاية شهر يونيو، وأيضا اليوم يعني بآخر مرة بكون وياكم صباحا إن شاء الله تعالى. باكر برجع أتابع وياكم مساء ببرنامج دوت خليجي، وعهود إن شاء الله تعالى ترجع وتستلم الدفة. والله استأنست وياكم بهذا الأسبوع، سبعة أيام وياكم بالفترة الصباحية، واستمتع جدا وياكم وبمشاركاتكم وإني أبتدي يومي وياكم. إنزين جماعة الخير، تحيدون الفترة الماضية تكلمنا عن أكيد وجهة الجماهير، هذه المسابقة المميزة واللي كنتوا تطلعون ويانا على الهوى وتتنافسون، وكل يوم يكون عندنا فائز بتذاكر لروكسي سينماز، ويكون عندنا متأهل للجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى طبعا كانت شو؟ كانت يا سفرة للولايات المتحدة الأمريكية أو 20,000 درهم. شو اللي استوى؟ الفائزة اللي فازت ويانا اختارت انها تاخذ 20,000 درهم كاش. شو تم عندنا؟ تم عندنا السفرة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني باب المشاركة مفتوح لكم جميعا، تقدرون انكم تشاركون ويانا في المسابقة واللي بتنتهي اليوم الساعة 5 مساء. إذن عندكم لين الساعة 5 المساء تقدرون انكم تشاركون من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وادخلوا اكيد على الموقع، عبوا بياناتكم. ارجع واقول اليوم الساعة 5 المساء بيكون اخر فرصة للمشاركة. طبعا من شروط المشاركة اهم شيء يكون عندنا اللي هو شو؟ التأشيرة للولايات المتحدة الامريكية، وتكون سارية حيث ان الدخول يكون سهل للولايات المتحدة الأمريكية. تمام، فهذا الموضوع يعني هو أهم شيء، وإن شاء الله يا رب تكونون من سعداء الحظ. وعطاري وجهة الجماهير، هذا الأسبوع بيكون عندنا جائزة كبرى حلوة حلوة حلوة حلوة وتستاهلونها. تبون تعرفونها؟ تبون تعرفونها. الجائزة جماعة الخير بتكون تلفزيون 75 بوصة مع اشتراك في تود وتذاكر لروكسي سينماز لمتابعة المباريات في روكسي سينماز سيتي ووك لأربع أشخاص. شو هالجائزة الحلوة؟ شو هالجائزة الحلوة؟ من الحين تقدرون تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طرشولي فانز، نفس الفكرة، فانز مع أسماءكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، وإن شاء الله تعالى خلال ساعتنا الأخيرة بتواصل مع اثنين منكم تطلعون وياي وتتنافسون على الجائزة. الجائزة بتكون طبعا 4 تذاكر لروكسي سينماز شامل البوب كورن والمشروبات الغازية، واللي بيفوز بيتأهل للجائزة الكبرى. فحظ موفق شر لكم جميعاً.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
1: الخليجية.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0%، مع ضمان مليون كيلومتر، استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن الفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية 1009.
11: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
12: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
13: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: أوتو أكسجين على الخليجية
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: إن شاء الله يكون صباحكم صباح ورد لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. خلوني أوجه التحية لأكيد مستمعينا ونقول صباح الخير مريم، يا صباح النور والسرور. تحياتي لشيخة تقول صباح الورد، أتمنى يوم سعيد للجميع ونتمنى لك ذلك بالمثل. أختي عبير يا صباح النور والسرور، تحياتي لك ولكل من يسمعنا، وأيضا تحياتي لكل من بدأ يشاركنا في مسابقتنا وجهة الجماهير اللي بتكون إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا الأخيرة بإذن الرحمن. زي جماعة الخير، الحين أبغى أسألكم شيء. تعرفون يعني البرنامج الصباحي خلال الأسبوع الماضي واليومين هايلة اللي قدمتم غير خلنا نقول نظام حياتي 180 درجة، بحيث أن تخيلوا أن عبدالله المهيري قام يرقد الساعة 8 المساء 9 ماكسيمم، أنا أكون منتهي خلاص، دخلت مود الزومبي عرفتوا، فالواحد يرقد وبديت أنش تقريبا خلنا نقول من 3:30 4، يعني صح البرنامج الساعة 7 ولكن أنش وايد أبجر عساس أن أوصل هني أكون مصحصح. تمام، انزين ليش عبدالله تسوي هذا الشيء؟ لاني من الناس اللي يوم اصحى يعني يبالي وقت لين ما استوعب الدنيا عرفتوا. كوب واحد من القهوة لا يكفي، كوبين احتمال، ثلاثة انا والخير رباع عرفتوا. في اشياء نحن ما نستوعبها وقت الصبح، ابا عارف شو الشيء اللي ما تستوعبونه أول الصبح؟ يعني مثلا ما شاء الله تبارك الرحمن شيء عالم من ينشون فيهم طاقة كلام ما أعرف من وين يبونه. أطالع شيء أنه ممكن بس أخلص الكوفي اللي في إيدي بعدين نبدأ ندخل بالسوالف، يعني تونا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. عندك بعد اللي أول ما ينش تحصله فتح الراديو أو فتح لأغنية أو شيء والصوت عالي، زين كيف كيف؟ أنا أحس أن هذا الوقت هاي نص ساعة أو الساعة هاي هذا وقت لازم أن البروسيسنج، أن نحن نشينا خلنا نشرب كوفي، خلنا نقول أن نحن بدينا يومنا، ولكن ما أعرف صراحة. الموضوع الثالث خلنا نقول الاجتماعات الصباحية، الواحد توه واصل الدوام، تخيلوا أن أول ما توصل الدوام عندك اجتماع. أنا أحس الاجتماعات المبكرة هذه صعبة، يعني لا أن المسؤول عن هذا الاجتماع بيكون هو في المود أنه يتكلم عن النقاط اللي عنده، ولا حتى خلنا نقول التيم بيكونون في المود أنه يشاركون ويقولون أفكارهم. أوكي الأفكار كلها مكتوبة باوربوينت أو في نقاط كاتبينها، ولكن ما شيء باور، ما شيء روح الميتنج هذا، يعني ما له جو عرفتوا. فأحس أنه الميتينجز يفضل انه يكونون يعني ليت مورنينج، يعني بعد العشر او حتى لو تكون بعد الظهر. هني احس ان الواحد يكون شرب قهوته، بدا يشتغل، دخل في مود الدوام، عقبها ندخل ميتينج. لكن ميتينج الساعه 8 الصبح هذه الاشياء ما استوعبها. خبروني شو الاشياء اللي ما تستوعبونها صباحا. انتظر مشاركاتكم ودائما اسعد بها على رقم الاس ام اس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجيه عبر الرسائل النصيه المجانيه. اخوي عبد الله الزرعوني يا صباح النور والسرور يقول انا انام الساعه 2 في الليل وسبع ونصف الدوام والخليجيه في اذني. يا سال يبالك صفقه، يبالك صفقه، وينها هذه؟ تحياتي لك أخوي عبد الله زرعوني، يا مرحب الساع. وخلوني أقولكم إن شاء الله تعالى الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقتنا لميديا ون هوتيل أكيد، ووجهة الجماهير تستانسون هناك وتقضون أوقات ممتعة، ترياكم إقامة فندقية شاملة للبريكفست والعشاء ومتابعة المباراة، يعني شو 4-in-1 مو 3-in-1. فأكيد المسابقة بطلقها وياكم مع بداية ساعتنا القادمة.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثل فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية.

0: التسعة.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: الجو جوكم.

0: الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: صوت بلا صورة.
2: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
3: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: وفي عناوين الصباح: وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان، الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا، ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران في الدوحة. وفي النشرة أيضا: في ملف كأس العالم، المونديال يفقد أحد عمالقته، ألمانيا تودع بسبب الباراغواي.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، طاب صباحكم. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس الاثنين، وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجد إجباري قبل السفر، ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل، تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة وتحديد مقر الإقامة في لبنان وأرقام التواصل في حالات الطوارئ، فيما يتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء لقرار البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية. حول ذلك تحدثت لمركز

0: توفر للطالب بيئة مستقرة تساعدها على التركيز وتحقيق التميز. واستحدثت المنظومة مزايا تدعم الاستقرار الأسري، من بينها توفير التأمين الصحي لمرافق المبتعث المتزوج انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة. وتركز المنظومة على قطاعات استراتيجية ذات أولوية في دولة الإمارات، مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الإبداعية.
1: في مشهد وطني استثنائي، أصبح حمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم هو أول شخص يستقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية فجر اليوم من الفجيرة إلى أبوظبي، وبالتذكرة رقم 1 والمقعد رقم 1 والمقصورة الأولى أصبح رمزا لانطلاقة تاريخية تعكس رؤية الإمارات في تمكين الإنسان وجعل أصحاب الهمم جزءا أصيلا من قصص النجاح والريادة الوطنية. في محلياتنا أيضا، قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بسجن مستخدم لتطبيق تيك توك 3 أشهر وتغريم آخر 1000 درهم بعد إدانتهما بتبادل الإهانات وإزعاج الغير عمدا وإساءة استخدام خدمات الاتصالات خلال البث المباشر، فيما أدانت أحدهما أيضا بجريمة التهديد بالقتل، معتبرة أن الإشارة التي تحاكي الذبح تعد تهديدا جنائيا حتى في غياب أي عبارات لفظية. أخبار الصباح مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة في داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وفي تطور جديد، قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية والتركية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرية عبدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، ويأتي القصف وسط تصعيد إسرائيلي بعد تصدي أهالي القرية لدورية ضمت آليات إسرائيلية وقطع الطريق عليها بالحجارة في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. كما أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. إلى ألمانيا، قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعازيه للشعب الألماني بعد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في مركز لرعاية الشباب في مدينة شتادة شمالي ألمانيا أمس، وأضاف: الأخبار الواردة من شتادة صادمة للغاية، العديد من الأشخاص الذين أرادوا مساعدة الآخرين وحمايتهم قتلوا أو أصيبوا. هذا كما شكر ميرتس أفراد الشرطة على سرعة استجابتهم لهذا الحادث. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلا على الأقل كما أعلن مسؤولون، وذكروا أن 5034 شخصا أصيبوا في هذين الزلزالين، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين. والآن إلى أخبار المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي تجمع بين المغرب وهولندا بالتعادل 1-1، فيما حرمت العارضة أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم لأسود الأطلس أمام هولندا في مباراة المنتخبين فجر اليوم على ملعب مونتيري بالمكسيك، وذلك في الدور 32 من كأس العالم 2026.

0: خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب الباراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. منتخب البرازيل تأهل إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن. وأعتقد أن الشوط الإضافي بدأ في المباراة التي تجمع بين هولندا والمغرب. أمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي، وأتمنى لكم دائما متابعة ممتعة ومشاهدة أكثر إثارة ومتعة مع مباريات كأس العالم. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: him.
1: هو الخليج.
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
4: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
5: يعني تعرفون من خلصت النشرة زميلي عامر نقيب أكيد من مركز أخبار شبكة ARN دخل علي الاستوديو قال لي تخيل أول ما انتهت النشرة المغرب سجلت الهدف الثاني. أكيد يعني شعور جميل جميل جميل جدا، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي. سؤالي الحين للمسابقة يخص مباراة اليوم، تتوقعون النتيجة ستبقى 2-1 ولا إن شاء الله زيادة للمغرب؟ خبروني، لأنه هم الحين في الشوط الإضافي، انتهت مدة المباراة والحين هم في الشوط الإضافي، تتوقعون النتيجة ستستمر 2-1 ولا بيكون هنالك تغيير؟ شو توقعاتكم للنتيجة النهائية لهذه المباراة؟ طرشوا لي توقعاتكم مع اسماءكم على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، وشاركونا في مسابقتنا اكيد من ميديا ون هوتيل اللي يقدم لكم اقامة فندقية لشخصين تاريخ 5 يوليو في ميديا ون هوتيل، اكيد شامل البريكفاست والعشاء، وتتابعون المباراة لايف في جاردن اون 8، فبتكون ليلة مميزة، تستانسون، تتابعون المباراة وتباتون هناك في ميديا ون هوتيل، الغداء والريوق متوفرين، فبتكون تجربة مميزة. خبروني عن توقعاتكم لمباراة المغرب، ما هي النتيجة النهائية، ما هي النتيجة النهائية اللي تتوقعونها للمنتخب المغربي؟ نتمنى يا رب الفوز للمنتخب المغربي، ويعني فعلا أوقات كلها حماس، ويا رب يا رب يا رب الفوز يكون من نصيب المنتخب المغربي. إذن شو توقعاتكم للنتيجة؟ يلا هذا هو سؤال مسابقتنا لميديا ون هوتيل، ويا رب يا رب يا رب تنتهي المباراة بفرحة عربية لكل البلدان العربية أكيد بفوز المنتخب المغربي. جماعة الخير برجعكم للتسعينات، تسمحوا لي؟ يعني الأغنية هاي اللي بنسمعها الحين أتوقع كلكم أول كلمة بتقولونها أوه من وين جتنا الأغنية؟ أغنية جميلة جدا، حتى الموسيقى ما بتكلم عليها، خلوني أسمعكم إياها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: يكن واقعي من أشعار فزاع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها. الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله إذا بتوصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
6: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين. 1-0

0: اختيار الجامعة أحد أهم القرارات التي ستتخذها لمستقبلك. لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك في اتخاذ هذا القرار، انضم إلى اليوم المفتوح لجامعة هيريت وات دبي في 11 من يوليو من الساعة 3 إلى 7 مساء. قابل أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع موظفي القبول واستكشف الفرص الوظيفية واكتشف ما يعنيه الحصول على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. احجز مكانك في سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai وسجل اليوم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
3: عشان كذا استخدم إي أند ماني.
2: شو اختلف؟
3: تطبيق واحد فيه كل شيء.
2: كل شيء؟
3: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
2: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
3: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
2: بهالسهولة؟
3: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
2: اقتنعت؟ بنزل الحين
3: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: છો ઓક્સિજન على الخليجيه او 2
1: بالتعاون مع جزيره ياس ابو ظبي.
2: يعني انبارك انبارك انبارك للمنتخب المغربي اللي اتأهل للدور الثمن النهائي من كأس العالم 2026 بعد ما فاز على منتخب هولندا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في هذه المباراة. طبعا كانت ضمن منافسات دور الـ32، فالحين بيواجه منتخب المغرب نظيره الكندي إن شاء الله تعالى في أكيد الدور ثمن النهائي دور الـ16. يعني أجواء حماسية صراحة، ألف مبروك، يستاهلون يستاهلون، وأكيد الفرحة كبيرة عند جميع أكيد العرب لفوز المنتخب المغربي. انزين الحين نرجع لمسابقتنا، وطبعا مع بداية الساعة أطلقت ياكم مسابقة مميزة جدا، وأكيد نقدر نستمتع بإقامة فندقية رائعة جدا في ميديا وان هوتيل لشخصين تاريخ 5 يوليو. بتكون أكيد شاملة العشاء والبريكفاست، وأيضا نتابع المباراة في جاردن اون 8. طبعا خلوني أخبركم أكثر عن العروض اللي يتم تقديمها هناك. طبعا عندنا كومبو كاس العالم قيمته 105 دراهم، يشمل برجر، بطاط، بوب كورن، بأكيد أجواء رائعة جدا للجماهير اللي لابسين قمصان منتخباتهم اللي يشجعونها، بيكون لهم أسعار خاصة، فالأجواء وايد حلوة هناك. تقدرون تتابعون المباريات في أجواء الفان زون على السطح، وأكيد عندنا عروض الغرف الليلية اللي هي ابتداء من 199 درهم. أكيد المشجعين يقدرون يتابعون المباريات في جاردن أون 8 ويتابعون أكيد هذه المباريات الليلية ويقيمون في نفس الوجهة. انزين خلنا الحين نشوف منو بيفوز وياي بهذه الإقامة. من يا ترى سيفوز؟ نقول مبروك لمنو؟ مبروك يا محمد النعيمي، بالبركة يا محمد، ألف مبروك محمد، فزتوا ويانا بهذه الإقامة الفندقية في ميديا وان هوتيل. على فكرة الفندق وايد وايد وايد حلو، حتى جاردن اون 8 الأجواء فيه حماسية رائعة جدا جدا جدا، فكل اللي فازوا ويانا بيستمتعون بتجربة رائعة جدا. واللي يسمعني الحين وحاب إنه يعيش هذه التجربة، اسمع من أخوك وتوكل، سير هناك، احجز لك ليلة، استمتع بمرافق الفندق جاردن اون 8، المكان وايد حلو ويستحق الزيارة. تمام جماعة الخير، الحين إن شاء الله تعالى الساعة القادمة بتواصل مع 2 منكم، تطلعون على الهواء تتنافسون، عندنا جائزة وايد حلوة تنتظركم، جائزة نهاية الأسبوع، تلفزيون 25 عبدالله شو 25 75 بوصة، واشتراك تود، وأيضا تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز، يعني باكيج كامل مكمل، تستاهلونه. بس اللي بيفوز ويانا اليوم بيفوز ب4 تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز، وبيتأهل لسحب الجائزة الكبرى. هذه الفرصة مفتوحة لكم للمشاركة، تقدرون تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، طرشولي فانز مع أسماءكم، وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا.
0: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة فرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أباد اللساءة بإحسان، ومن قو وقفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقاي وربوعي، والله لو انفيدي أفرح إنسان بفرحه لو انثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس الاثنين. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، والذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية والتركية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة، حيث سيتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر. قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعزيه للشعب الألماني بعد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في مركز لرعاية الشباب في مدينة شتادة شمالي ألمانيا أمس. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلا على الأقل كما أعلن مسؤولون، وذكروا أن 5034 شخصا أصيبوا في هذين الزلزالين، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 فجر اليوم على ملعب مونتيري في المكسيك. خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب باراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي المونديال. أيضا تأهل منتخب البرازيل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 كانت الأثير
0: أكسجين على الخليجية
3: أوتو. بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: نحن عادة يعني مسابقة وجهة الجماهير نخليها آخر الساعة، لكن قلت ألحق الشباب قبل لا يوصلوا وجهاتهم يبدون دوامهم أو شيء، قلت خلنا نتواصل وياهم مع بداية الساعة. خلونا نصبح على أخوي عبد الله وأخوي يوسف. صبحكم الله بالخير شباب.
5: صبحكم الله بالنور والسرور.
4: يا
5: مرحبا.
4: يا مرحب الساعة، طمنوني عنكم.
5: والله بخير الحمد لله، علومك انت؟
4: والله بخير ونعم الحمد لله. زي شباب، الحين طبعا المنافسة بتكون ام بينكم، بسألكم ثلاث أسئلة بسيطة جدا عن كرة القدم، عن كاس العالم، تمام؟ اللي تمام. جاوب أجوبة أكثر هو اللي بيفوز وياي اليوم بأربع تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز، وبتكون شاملة البوب كورن والمشروبات الغازية، وبيتأهل لسحب يوم الجمعة إن شاء الله على تلفزيون 75 بوصة مع اشتراك تود. حلوين صح ولا لا؟
5: صح.
4: انزين، بس عندي شرط واحد عشان أعرف منو اللي جاوب قبل الثاني. يوم تبى تجاوب اذكر اسمك أول عساس أعرف منو اللي جاوب، بعدين أسمع الجواب. تمام شباب؟
5: مو مشكلة.
4: يلا
5: طيب.
4: يلا خلينا نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي الأول، أي دولة هزمتها فرنسا في نهائي كأس العالم 2018؟
5: عبد الله كرواتيا.
4: الأرجنتين. أوكي عبد الله جوابك غلط، يوسف جوابك صح، نحسب لك الجواب، فعلا هي كرواتيا. السؤال الثاني، ماذا يسمى تسجيل لاعب واحد ثلاث أهداف في مباراة واحدة؟
5: عبد الله. يوسف.
4: عبد الله.
5: هاتريك.
4: عبد الله جواب صح، يوسف جواب صح. السؤال الثالث، عادة هني بنعرف منو الفايز ويانا. سؤال هين جدا، كل كم سنة تقام كأس؟
5: عبد الله.
4: عبد الله.
5: أربع سنين.
4: أربع سنوات، بالبركة عبد الله. ألف مبروك عبد الله، فزت ويانا بالأربع تذاكر لمشاهدة المباريات في روكسي سينماز، وتأهلت ويانا بالبركة، وحظ أوفر أخوي يوسف.
5: مبروك مبروك عبد الله. الله يبارك.
4: يا سلام على الروح الرياضية، هاي صفقة لكم أنتم بعد اثنينتكم، يعطيكم العافية.
5: الله يعافيك.
4: إن شاء الله يا رب أخوي يوسف تكون دائما من سعداء الحظ ويحالفك الفوز في المرات القادمة. كل الشكر لك الغالي.
5: يا مرحبا يا مرحبا.
4: يا يطولي بعمرك وبالبركة أخوي عبد الله، إن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك التفاصيل. يعطيكم العافية. إذا هذه كانت مسابقتنا وجهة الجماهير، وأكيد أكيد أجواء رائعة جدا دائما نعيش على هو الخليجية 1009. تقدرون دائما تشاركونا وتتابعون برامجنا المختلفة عشان تضمنون أكيد مشاركاتكم، وتقدرون طول اليوم تطرشون لنا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية، طرشوا لنا فانز مع أسماءكم، وإن شاء الله تعالى يتم التواصل وياكم وتكونون مشاركين ويانا وتفوزون ويانا بجوائز ولا أحلى.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميع، لكل من يسمعنا ويتابعنا، اللي وصل دوامه الحمد لله على السلامة، اللي بعد ما وصل متأخر شوي ما عليه، يعني إن شاء الله يكون العذر يعني بسيط، واللي ما عنده عذر عادة يعني ما أعرف كيف تتصرف، بس المهم إنك توصل بالسلامة، هذا أهم شيء عندي. يعني توصل هناك شوف أنت شو بتقول لهم، إن شاء الله الأمور تكون طيبة يا رب. طبعا خلوني أخبركم عن ليلة مميزة جدا تنتظرنا تاريخ 25 يوليو لكل عشاق الأغنية الخليجية. موعدنا بيكون مع طلال سام وسلطان المرشد 25 يوليو في دبي World Trade Center قاعة رقم 8. أكيد هذا الشيء بيكون ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس، ليلة خليجية كلها طلب وإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. ننتقل لهاي المحطة الغنائية وبنرجع نتابع وياكم مشوارنا لليوم بـ O2 على هو الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: استمتعوا بالصيف أكثر انتعاشاً مع صيدليات أستر، اكتشفوا منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب ومستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة للحفاظ على صحتكم، زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يلا توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: 1
1: 0
0: 0

0: عندك فكرة مشروع لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: اوتو اوكسجين على الخليجية
1: اوتو بالتعاون مع جزيرة ياس ابو ظبي.
2: وصلت وياكم لنهاية مشوارنا لليوم جماعة الخير. يعني ما أصف لكم مدى سعادتي خلال الأسبوع الماضي والبارحة واليوم أني أكون متواجد وياكم صباحا وأني لسه نسولف ويا بعضنا ونشارككم سابقات والأمور هذه كلها. الأسبوع الماضي كانت وعهود ويانا أكيد مباشرة من هونغ كونغ وكملت وياكم هاليومين أنا وياكم. إن شاء الله تعالى عهود ترجع وتتابع وياكم غدا صباحا بإذن الرحمن ببرنامج أوتو، برنامجي أنا أرجع له إن شاء الله تعالى بدوت خليجي من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء. وإن شاء الله دائما تكونون متابعينا ومستمتعين ويانا وتقضون أجمل وأطيب الأوقات على هو الخليجي 1009. خلونا نختم مع هذا الخبر. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن دولتنا الحبيبة دائما في الطليعة في مجالات كثيرة. هالمرة خلونا نتكلم عن الـ AI. يقولكم أن الإمارات ما شاء الله الأولى عالميا من ناحية شو الـ AI. 98% من المستثمرين يعتمدون أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني خلنا نسوي بريك داون لأكيد النسب اللي طبعا المستثمرين خلنا نقول يتبعونها. يقولكم 61% يستخدمونه في دعم الاستراتيجيات الاستثمارية، 78% يستخدمونه للأبحاث والتحليل المالي، 83% يستخدمونه في الاستثمار والتمويل، 56% يفضلون نموذج هجين يجمع بين الـ AI والخبرة البشرية، 31% يشوفون أنه يعزز الثقة يوم تناقش مستشار مالي، و 74% يقولون أنه حسن جودة حياتهم. فنرجع ونقول الـ AI هو تم تصميمه لمساندتنا في الحياة وليس الاعتماد الكلي عليه. فأكيد الواحد لو يعرف يستعمل الـ AI بكل خلنا نقول تفاصيله بيوصل لنتيجة مرضية جدا جدا جدا، إن كان من ناحية العمل، إن كان من ناحية الدراسة، إن كان من الحياة بشكل عام، الأمور الحياتية أيضا. يعني يمكن خلنا نقول لازم طبيا أنه نراجع دكتور، ولكن أيضا يستطيع أنه يعطيك فكرة خلنا نقول قبل لا تراجع دكتور أو بعد ما تراجع دكتور وتأخذ التقارير أيضا ملفات البي دي أف ترفع لياها ويقراها ويفصل لك ياها بالتفصيل وبيشرح لك ياها بالطريقة اللي تناسبك. فالـ AI يعني خلاص نرجع ونقول دائما أقول لكم يا هفدوت خليجي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فخلونا نستعمل الـ AI ونستخدمه بذكاء عشان نحصل كل الأشياء اللي نحتاجها. أتمنى لكم بقية يوم رائع جدا، أرجع أتلاقى وياكم إن شاء الله تعالى باكر بدوت خليجي من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء. وأكيد زميلتي عهود الخلاني ترجع وتتابع وياكم أوتو غدا صباحا بإذن الرحمن. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
2: الدورو المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس، وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجدي إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة، حيث سيتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر. قالت السلطات الأوكرانية أن 10 أشخاص قتلوا وعشرات أصيبوا في هجمات روسية على أنحاء متفرقة في البلاد. أعلن مسؤول في فنزويلا أن عدد القتلى جراء زلزالين المتعاقبين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 1719 شخصا. ختاما، تستعد موجة حر شديدة لمواجهة المشجعين واللاعبين هذا الأسبوع في كأس العالم لكرة القدم، حيث تحل قبة حرارية هائلة فوق المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أجزاء من كندا، مع استمرار مباريات مراحل خروج المنتخب المغلوب. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشيء أنا موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي،
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: からんですよ。
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. دائما في أكثر.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إشعار.
1: إشعار.
2: على الخليجية.
3: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة، تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب، كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعالوا خلي يقول البعد من غيظه لقحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي، تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 13 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تأخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يراع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
7: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه الخليجيه 1-0-0-0-9-0-9

0: أشعار فزاع على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يام بعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: والله ندخل في التفاصيل. أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله
1: واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أشهد رئيس لبنان جوزيف عون اليوم بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية ليلا بما في ذلك فوق منطقة موسكو. وبالانتقال إلى أخبار المونديال،
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: يستضيف ملعب هيوستن مواجهة مرتقبة تجمع بين كندا والمغرب ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس العالم، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك بعد تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2. أذكركم بمباريات الليلة: منتخب النرويج يلتقي مع منتخب كوت ديفوار، أما المنتخب الفرنسي فيواجه منتخب السويد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، كنت معكم فيه أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقينة.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديلك العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
4: كثر ما حنا فرحنا بك.
3: قايد والدار تزيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصوفك؟ امتى انا شوفك؟

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا بلادي، بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي، بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنت المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفت الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الأرحام، دون بابه يرد السايل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقه ببعض الوعي والالمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه، كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجه. وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسميا في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزا عالميا للتجارة. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دول عدة باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة، مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. أعلن مسؤول في فنزويلا أن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 1719 شخص. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: الحاجة.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: لو وحدة

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبس سويه فيه سوى وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظنت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه بك زين من راسك يلين أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كن الثرى تحتك يصير مموه.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني ثواني،
3: شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
3: شو؟
4: انزين،
3: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
6: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?
8: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
11: كانت الأثير
1: 1-0-0-9.
12: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
13: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
14: أكو مثلك

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة. ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينها. ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه. والطيب الوافي لو انها من عداك، لا تظلمه ظليمة الطيب شينه. ويلي تحس بالطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه. تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه. وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك، يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه. ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كن يقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة. وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: مقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تقدم نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان. وأضاف: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبين الشقيقين. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وتشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، ويعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة، ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دول عدة باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة، مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. وإلى أخبار المونديال 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026 المعتمد على تحليل البيانات والإحصاءات المتقدمة عن تغييرات بارزة في ترتيب اللاعبين مع ختام منافسات دور المجموعات، إذ يقيس التصنيف مساهمات اللاعبين في الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، ويرصد الأكثر تأثيرا في مجريات المباريات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: بوليفارد
1: بوليفارد
2: على الخليجية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال لقائنا اللي تواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل. عبير، مساء الخير ونور السرور. عبير تقول: التراحم قبل الود، والتغافل قبل المحبة هو الأهم. التراحم قبل الود والتغافل قبل المحبة. شكرت يا عبير. أيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. إلى موضوعنا الأول في هذا اليوم، ومن خلال تواصلكم لا شك بأن في الصيف هناك الكثير من المشروبات اللي نحن نسميها دائما المشروبات المنعشة اللي تنعش الإنسان خلال فصل الصيف، والاختيارات فيها يعني تختلف أو تتفق. أن يعني البعض ينظر إلى قيمتها الغذائية، عناصرها، كذلك أيضا السعرات الحرارية اللي فيها. سؤالي المستمعين اليوم هو يعني في مسميات طبعا يسمونها مثلا فاكهة الصيف مثلا، ولكن لو أردنا أن نقول أن هذه الفاكهة أنت شخصيا تسميها فاكهة الصيف، فيا ترى شو بتكون هذه الفاكهة؟ ما هي الفاكهة اللي أنت شخصيا مقتنع أنها من أجمل الفواكه خلال فصل الصيف، وانت شخصيا تسميها فاكهة الصيف؟ اكتبوا لي اسماءكم مع مسيداتكم وعن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. ودعوني ارحب بمستمعينا، ارحب فيكم جميعا، ومن خلال مشاركاتكم في لقائنا في

0: أعود إلى مسجات مستمعينا من خلال تواصلكم مع الخليجية على 1009 وأكثر. الفواكه أو الفاكهة اللي تعتبرها هي فاكهة الصيف. أعود إلى مسجاتكم. نورة يوسف حياتي الله يختي نورة مساء الخير تقول المانجو. عبير تقول اليحة والبطيخ أيضا كذلك. لطيفة رسول تقول الهمبة والليمون. شكرتي لطيفة. أيضا أمل أهلا وسهلا يا أمل تقول ميتفل وياسمين ومساء الخير. وشكرتي أختي أمل أيضا كذلك. أختي لطيفة تقول الهمبة والليمون واللوز. وشكرا لك. شكرتي لطيفة أيضا كذلك. نهاية رقم 2 تقول الياح المانجو والرطب. طيب المزيد من مسجاتكم يعني ما خليني أعود لبعض المسجات إن أكثر الفواكه اللي أنت شخصيا تعتبرها يعني هي عليها دراسة علمية. يعني فيها واحدة طبعا اللي أنا يعني أطريها فبالتالي هي عليها دراسة علمية وبنتعرف على هذه الدراسة إن شاء الله بعد قليل ونشوف يا ترى يعني شو يقول العلماء ليش سموها العلماء فاكهة الصيف. محمد لوتا حياك الله. محمد فاضل لوتا يقول اليح والبرتقال. وكذلك أيضا أعود إلى المزيد بسيلاتكم بعد قليل ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية 1009.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
3: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: حق واقعي من أشعار فزاع.
1: جرين تي
2: جرين تي
3: جرين تي وعود إلى مسجداتكم. عبير تقول الهمبة والليمون خاصة عصير الليمون والنعناع. شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك أمل تقول البارحة أخذت عصير طازج وكان لاسم معين يعني جوس. تقول البرتقال الأناناس تفاحة حمراء وكذلك أيضا فاكهة خاصة لها اسم خاص لكن العصير كان يعني ايضا في يعني تحس فيه ان السكر الطبيعي. شكرا لك يا امل. هزاع يقول الليح والهمبه والخوخ والعنب والفراوله والتين. شكرا لك ايضا كذلك. لكل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. طيب ما هي هذه الفاكهة اللي تحدث عنها العلماء في هذا اليوم؟ كشفت دراسات وخبراء تغذية ان الفراولة التي تعد من اكثر الفواكه الصيفية شعبية تسخر بعناصر غذائية مضادة اكسدة تدعم الصحة والمناعة والهضم. طبعا توصلت الدراسات الى انه عند تناول الفراولة بمفردها دون يعني القشط والشوكولا أو السكر تكون غنية بفيتامين سي والمركبات النباتية المضادة للأكسدة، وفي الوقت نفسه أيضا هي منخفضة السعرات الحرارية. طيب على ماذا تحتوي الفراولة؟ تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من الماء، هذا رقم واحد، وتضم كمية أقل من السكر مقارنة بفواكه مثل المانجو والموز، ما يجعلها خيار سهل جدا للاستمتاع به طوال فصل الصيف من دون الإفراط في تناول السكر المضاف. طبعا ولا شك بأنه يقول اختصاصي التغذية واعتمد ذلك في أحد الكتب بأن الفراولة مفيدة للغاية لصحتنا، هي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية توفر في فيتامين سي، الألياف، حمض الفوليك، إلى جانب مجموعة من مركبات البينوفول البولينوفول والمفيدة، بما في ذلك أيضا أنها تمنح يعني العناصر اللي تمنحها لونها الأحمر، وبالتالي كلاهما يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة أيضا حتى للالتهابات. وأنا قرأت أيضا على ما أذكر دراسة سابقة على مدى السنوات أن فعلا الفراولة تعتبر من مضادات الالتهابات وفق أيضا صحف عالمية. طيب على ماذا تحتوي؟ كل 100 جرام من الفراولة يحتوي على 32 سعرة حرارية فقط، هذا الشيء يجعلها واحدة من أقل الفواكه احتواء على السعرات الحرارية التي يمكنك إضافتها إلى وعاء الفاكهة. تتكون الفراولة من نحو تقريبا 91 من يعني في المئة من الماء، هذا رقم واحد، يعني 91% من المكون مكون الفراولة هو من الماء، وهو ما يفسر مذاقها المنعش في الأجواء اللي تكون حارة. وبالتالي تعتبر الفراولة خيار مناسب لصحة الأمعاء. ليش؟ لأنها أيضا بخلاف بعض الفواكه الأخرى هي منخفضة في بعض المركبات، وكذلك أيضا منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للتخمر. يذكر أحد مؤلفي هذه الدراسة أن الفراولة تحتوي على الألياف اللي تساعد على تغذية البكتيريا أيضا النافعة في الأمعاء، ونحن نعرف بأن صحة الجهاز الهضمي تعتمد الكثير من الأشخاص يعني عليه أن يعرف هذه المعلومة، أن البكتيريا النافعة تأخذ كحبوب بوصفة طبية وأحيانا كمكمل غذائي تعتبر ضمن حتى يعني المكملات الغذائية، وبالتالي هي تكون نافعة جدا للجسم وكذلك أيضا حتى مساعدة تقريبا في إحدى الدراسات القديمة ذكرت قريناها في ما يخص الوزن، وبالتالي هي تحتوي على هذه المركبات المهمة، ولذلك سميت هذا الاسم. ليست الفراولة غذاء سحري لصحة الأمعاء، ولكنها بالتأكيد إضافة مفيدة إلى نظام غذائي غني بمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، وبالتالي الفراولة هي الغذاء الرائع والمميز الذي يتميز بفيتامين سي، ولذلك سميت عند بعض العلماء بفاكهة الصيف. يعني أظن عقب هذه الدراسة الكل بيأكل فراولة، يعني بيخلص اليوم العصير الفراولة. طيب هي فعلا يعني هي مفيدة جدا، ويمكن على فكرة في هناك أيضا حتى معلومات أخرى ما ذكرتها من خلال التقرير، ولكن ممكن أيضا في تقارير قادمة حول هذا الموضوع. هي مفيدة جدا جدا.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: Events. كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتهيت دي اكس بي.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطرة. البيت لو قطرة يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطرة. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطرة.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات حاكم أم القوان، وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة. نواف سلام: شكرا محمد بن زايد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وجرى تجهيز القافلة في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش بعد وصول شحنة المساعدات جوا من مطار الشارقة الدولي. وعمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي على فرزها وتحميلها وتجهيزها وفق منظومة عمل متكاملة، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ويلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويعزز وصول الدعم إلى مستحقيه. هذا وتجسد هذه المساعدات حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم. وتواصل دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم 3 تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تأكيدا لنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة خيرارد بول ماري هوبر شتكيز سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. هذا وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. والآن إلى هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي للمهلة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول لعام 2026. وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
5: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا، أي 220,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. من جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. والآن إلى مونديال 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026 المعتمد على تحليل البيانات والإحصاءات المتقدمة. كشف عن تغييرات بارزة في ترتيب اللاعبين مع ختام منافسات دور المجموعات، إذ يقيس التصنيف مساهمات اللاعبين في الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، ويرصد الأكثر تأثيرا في مجريات المباريات. ختام النشرة، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: جوجوكم على الخليجية.
4: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: واحد صفر صفر

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجي على 1009. مساء الخير يا أمل، تقول أنا أخذت البكتيريا النافع البارحة وأخذت كرز بعد، بس ما أخذت الفراولة اليوم. اليوم إن شاء الله بأخذ فراولة على حسب تقريرك، شكرا لك. وأيضا كذلك وتقول أن أيضا نهاية رقم 2 تقول أنا بعد أحب عصير الفراولة. من هو أكثر إنسان قادر على يعني أن يجعلك تضحك من قلبك؟ أنا سألت بعض زملائنا ويعني خلال الفاصل الماضي يعني كانوا موجودين، فالأغلب منهم ذكر أفراد الأسرة، يعني الأخ الأخت يعني أكثر شخص يخليك تضحك من قلبك. من هو يا ترى أكثر شخص في هذه الدنيا فعلا يعني إذا تكلمتوا يا في موضوع ممكن يكون مضحك أو موقف مضحك يكون هو أكثر شخص له تأثير إيجابي ويخليك تضحك من قلبك؟ ما أسمعكم فاجأتكم طبعا بالسؤال. أنتم محرجين طبعا. نبغى تختار وتحط اسمك الثلاثة يا رب. طيب خلنا نشوف. ما أسمعكم على 4000.

0: جرين تي.
1: هذا الموضوع هو في جانبين، في جانب أسري وفي جانب صحي، ولذلك يعني أحيانا فعلا الإنسان في حاجة إلى أن يعرف من هو أكثر شخص فعلا مؤثر في حياتك بشكل يعني بهذا الشكل الإيجابي الكبير، إنه فعلا يخليك تضحك من قلبك. هذا هو السؤال. بالتالي هذا في في جانب أسري. في جانب صحي هو مسألة جدا مفيدة، وراح أثبت لك ماذا قال العلم في هذا الموضوع. نذهب إلى الأسرة.
0: بيتي ساعتي.
1: طيب، في بيتي ساعتي سنرى هل هناك، شوف، هو عموما أولا أكثر إنسان يجعلك تضحك من قلبك هو إنسان له تأثير إيجابي. أنت تستطيع أن تفهم كل يعني كل اللغات، لأنه هناك لغات محكية وهناك لغات مرئية أنت تراها، فبالتالي أنت تعرف جيدا كيف تقرأ هذا الإنسان، يعني كيف تقرأ هذا الإنسان، فبالتالي تضحك حتى من حركات الإيد أو من تعابير الوجه مثلا. فبالتالي هي مسألة مؤثرة. وسؤال مبلي أني أنا طرحت السؤال. لا مبلي أني طرحت السؤال، بس لا، فعلا سؤال مهم. يعني فعلا كل واحد يسمعني حتى لو ما شاركت، أنت اسأل نفسك هذا السؤال: من هو أكثر شخص يستطيع أن يجعلك تضحك من قلبك؟ عندي أمل تقول: مساء ممتلئ بالجمال والخير والضحكات الجميلة النقية. وتقول: أنا أحيانا أكون بالنسبة للآخرين فعلا يضحكون من قلبهم. شكرا لك يا أمل. عبير تقول: في حرمة كبيرة في السن من العائلة، يعني جلستها حلوة وكلها ضحك وناسة، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. شكرا يا عبير. منال، حياة الله يا منال بعد غياب طويل. أنا تقول: لا أحد، بس ساعات ممكن الفنانين الكوميديين مثل عادل إمام، سعيد صالح. شكرا لك منال أيضا كذلك. وهو أحيانا فعلا ممكن الإنسان يتأثر بجانب معين من الفنون فيجد أنه هو الذي يملأ السعادة في حياته، وهذا شيء يمكن أحيانا يكون مرحلي في مراحل في حياة الإنسان، وممكن أن يكون أحيانا هي قناعة. شكرا منال. أيضا أمل تقول: الأطفال فعلا هم الذين يجعلون أضحك من قلبي. ليش؟ لأن فيهم روح البراءة المتجددة، والبراءة أهم شيء دائما في هذه الابتسامات وفي هذا الضحك. طيب، هناك إذن شخص مؤثر. إن شاء الله بعد قليل أعود إلى مسجداتكم ونشوف يا ترى يعني من هو هذا الشخص المؤثر في حياتك لهذه الدرجة، ويقول فعلا أنه يخليني أضحك من قلبي. وأيضا نشوف يا ترى شو يقول العلم في هذا الجانب، وأعتقد أنه جانب جدا مهم في حياتنا.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: لي والأيام لو حسرتي في القلب شبت حطبها عطيت ما بيدي وعوت من لام وانا سما ما جف ما طر سحبها خذلتني وانا القوي قلب وعظام شايف ودايس من ظروفي لهبها ما انتهب أول كسر لأول خصام في دنيا جاسيت فيها عجبها لكن جرحك غير يا غير لا نام ياني بوقت الروح فايض تعبها حاول يعديها لك القلب ما رام يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها جف الكلام ولا بقى حبر وقلام يا أقرب الناس لي يا أحبها طفيت فيني شموع ما كانت تنام بسمه ما هو بي حد مر وسلبها ويا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام صدق طيوفي واشتياقا جلبها وإن شفتها تبكي ترى ما هي أوهام هذه الحقيقة زادها مع شربها
1: على الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين. وفي موضوعنا الحالي، يا ترى من هو أكثر شخص قادر على أن يجعلك تضحك، وما هو مستوى الضحك في حياتك؟ طيب، أعود إلى مسجاتكم كذلك من خلال تواصلكم. نهاية رقمك 6 يقول ممكن تقرأ رسالتي، تقرأ الموضوع قبل ما أنزل الخياط إن شاء الله. ايضا كذلك منى، شكرا لاختي منى على المسج. اختنا بدور البلوشي، حياتي الله يا بدور، تقول بكل تواضع ما في حد يعني ضحك اكثر من زوجها. شكرا لك يا بدور، وان شاء الله دائما في سعاده. ايضا بدور البلوشي تقول بكل تواضع ما في حد يضحكني كثر روحي. شكرا لك يا بدور، وايضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاس ام اس على 4000 دو واتصالات. طيب، هناك الكثير من الفوائد المهمه في هذا الجانب، وخلني اخذ لك اخر ما توصل اليه العلم في مساله اعتقد ان هي مساله قديمه، ولكن اكد العلم بان تخيل الضحك ينقذ الرئتين، وهي حقيقه. حيث أطلق باحثون في كلية كينغز في لندن دراسة سريرية لتقييم ما إذا كان الضحك يمكن أن يساعد على المرضى على توسع حتى القصبات الهوائية. يعني الضحك يوسع القصبات الهوائية، هو مسألة خاصة بقدرة الشعب الهوائية على التخلص حتى من بعض المشكلات التنفسية. وبالتالي رغم أن العلاقة بين الضحك وتحسين الصحة النفسية موثقة إلى حد كبير في العالم، لكن الأبحاث يعني تؤكد الآن، وأنا أعتقد أن يمكن خذنا الموضوع من سنوات عن موضوع تأثير الضحك على التنفس، الأبحاث حول أثره المحتمل على حتى الأمراض الجسدية ما زالت محدودة، ولكن أكد العلماء أن توسع القصبات الهوائية هي مسألة مؤكدة الآن، أصبحت علميا، وحتى التخلص من البلغم. وبالتالي أيضا تعتمد العلاجات الحالية على المضادات الحيوية وتمارين التنفس وأجهزة تحدث الاهتزازات داخل الشعب الهوائية. شو اكتشف العلماء؟ اكتشفوا بأن الاهتزازات التي تحصل أثناء الضحك هي التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرئة، وبالتالي على الشعب الهوائية، وبالتالي الضحك يمكن أن يكون هي مسألة عفوية أكيد، ولكن ويعتمد حتى هناك يوغا الضحك جلسات، ولكن أيضا هنا يعتبر وكأنه تمرين للشعب الهوائية ومفيد جدا للرئة.

يعود الضحك أو يعد هو دواء طبيعي فعال. ليش؟ لأنه يعزز الصحة النفسية والجسدية عبر إفراز هرمونات السعادة، تقليل التوتر، يحسن من كفاءة الدورة الدموية، يدعم وظائف الجهاز التنفسي، يقوي الروابط الاجتماعية بين الأفراد. فوائد الجسدية كما ذكرنا بأنه يعزز مسألة يعني صحة الرئة، منها أيضا تعزيز صحة القلب. ليش؟ لأنه يساعد الضحك في تحسين وظيفة الأوعية الدموية، زيادة تدفق الدم، وهذا الشيء يساهم في الوقاية من المشكلات القلبية. يسكن الألم حيث أنه يحفز هرمون الإندروفين الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم في الجسم. تحسين التنفس لأنه يساهم الضحك في عمق بشكل كبير في تنظيف الرئتين وزيادة كمية الأكسجين داخل مجرى الدم. أيضا يساهم الضحك في يساعد في استرخاء العضلات، وله أيضا فوائد نفسية بأنه يقلل التوتر والإجهاد، يحسن المزاج كما ذكرنا، ويزيد حتى الحرق، حرق الدهون على فكرة، ويقوي التواصل الإنساني، يبني علاقات قوية، يجعل دائما لدى الإنسان قدرة على كسر الروتين الحياتي اليومي اللي نعيشه أحيانا ممكن الرسمي، وبالتالي يخرجه إلى بطريقة أو بأخرى إلى أن يكون أكثر مرونة. أذكركم شيء أخير في هذا الموضوع، بأن مسألة الضحك هي أساس في الحياة، ليست أساس في كل جلسة، لكن هي أساس في الحياة. أن يكون إنسان مبتسم، أن يكون إنسان مستبشر بالخير، أن يكون إنسان دائما عند القدرة على إيجاد الابتسامة العفوية والضحك العفوي، أن يكون هو سبب في أن يكون الإنسان الآخرين سعيدين. أنت عندما ترى شخص وشخص بهذه الابتسامة، هم يحملون معاني السعادة، هم يحملون كل الأشياء التي يمكن فعلا أن تجعلك حتى ربما تفتقد أحيانا هذه الابتسامة من هؤلاء الأشخاص. وبالتالي هناك أشخاص يساعدون في حياتنا بأن تكون حياتنا أكثر استقرارا، وأن تكون أكثر سعادة، وأن يكون إنسان فيها أكثر ابتساما. وعندما تحققها أنت في حياة الآخرين، أنت حققت شيء مهم جدا. فقل من هذه اللحظة وأردد معك أيضا بأننا نكون سبب في سعادة الآخرين، انطلاقا من بيوتنا، مرورا بعملنا، وصولا إلى مجتمعنا، بأن نكون دائما مستبشرين بالخير، سعيدين، مبتسمين، وثق دائما أن الإنسان المبتسم يفتقد دائما، تفتقد ابتسامة هذا الإنسان، وتفتقد السعادة التي ربما يحققها في حياتك. ولكن لا تفقد الابتسامة في كل أيامك وفي كل تفاصيل يومك، اجعلها أساس. قل في حياتي سيكون للسعادة مكان، وستكون الابتسامة هي أساسها، والضحك من القلب

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 09.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان، وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية. وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة جيرارد بول ماري هوبر شيتكيس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. هذا وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها. استقبل فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أسونسيون، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. سجلت النمسا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة بعدما ارتفعت إلى 40 فارز 1 درجة مئوية في مدينة بشرق البلاد، مسجلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال شهر يونيو الجاري. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا ومساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. تاريخ اليوم كم؟ 30/6، وانتصفت السنة، مرت نص السنة وكان فيها الكثير من التفاصيل والكثير من اللحظات الجميلة، وبالتأكيد مرت علينا كذلك أوقات صعبة، ولكن كلها عدت ومرت. هذه الحياة تمضي وتمر معاها الأيام والسنين، وكذلك كل لحظات بكل ما فيها من سعادة من فرح، وكذلك اللحظات الصعبة، ولكن اللي يبقى نتيجة أفعالنا وإنجازاتنا. 6 شهور نقدر نقول تقريبا فيها 26 أسبوع، وما يعادل 180 يوم من بداية العام، من تاريخ 1/1/2026 إلين هذا اليوم تاريخ 30/6/2026. شو أجمل لحظة وأفضل خبر مر عليكم، سواء خلنا نقول حصلتوا على شيء بعد اجتهاد، بعد صبر وبعد عمل، أو يمكن تفاجأتوا بالشيء اللي حصلتوا عليه، يعني ياكم بدون تحضير وبدون سعي وحتى اجتهاد منكم، أو يمكن حققتوا أهدافكم أو قطعتوا شوط خلنا نقول في تحقيق أحد أهداف 2026. اليوم حابين نبدأ برنامجنا بداية جميلة، بداية نستذكر فيها أجمل اللحظات وأفضل ما مر علينا من بداية هذا العام إلى هذا اليوم اللي وصلنا فيه إلى منتصف العام. إذن اليوم فقرتنا الأولى بتكون فقرة شيء واحد، أباكم تخبروني عن أجمل وأحلى شيء مر عليكم خلال أول 6 شهور من 2026. مساك خير وسعادة عبير النمر، وكذلك كل متابعينا في هذه اللحظات وفي هذه اللحظات. نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية للفنان عبد المجيد عبد الله على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. أجمل شيء مر عليكم خلال أول 6 شهور من 2026.

0: احبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد،
2: شيء واحد،
1: شيء واحد، شيء واحد.
3: حياتنا فيها الكثير من اللحظات، وكذلك هذه اللحظات يعني تكون بيننا لحظات جميلة وأيام سعيدة تمر علينا، وكذلك تمر علينا أيام ما نتمنى حصول هذه الأشياء فيها، لأنها خلنا نقول نوعا ما لها تأثير سلبي علينا. ولكن اليوم حابين نركز على أجمل وأحلى الأخبار اللي تلقيتوها، وكذلك الأشياء والإنجازات اللي حققتوها في 2026. بما أن اليوم بدينا، خلنا نقول أو غدا بنبدأ النص الثاني من 2026، فكيف مرت عليكم خلنا نقول السنة من بدايتها إلى هذا اليوم، خصوصا أنه وصلنا نحن لنص العام، وما هي أجمل اللحظات اللي مرت عليكم؟ أباكم تختزلونها وتختصرونها في إجابة واحدة، وتخبرونا عن شيء واحد يعتبر من أجمل الأشياء وأجمل اللحظات والمواقف اللي مرت عليكم خلال النص الأول من 2026. في البداية نقول مساء الخير والسعادة لك أمل أحمد، تقول مساء ألف فل وياسمين لك يا مريم، تحية لك أمل، وكذلك تحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة. عندنا رسالة من أم حمدة تقول أحلى خبر تلقيته خبر تخرج بنتي، إن شاء الله تكون دائما من المتفوقين وعقبال الشهادات العليا إن شاء الله يا رب. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول اشتريت سيارة جديدة. شفتوا كيف؟ يعني اللي يحط هدف في باله بالتأكيد بيوصل له إذا فعلا سعى جاهدا لتحقيق هذا الهدف. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن باختصار، كيف مرت عليكم الشهور الست الأولى من 2026؟ والسؤال الأهم، أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أجمل اللحظات ومن أجمل المواقف وأفضل الإنجازات اللي خلنا نقول صارت لكم في 2026، وتحديدا خلال أول ست شهور. في هذه اللحظات نتوقف مع هذه المحطة الغنائية للفنانة أحلام، ونقول مساء الخير والسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أنا الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنجب الطفل
2: لكن تاتين وكل أكل لك تنشبك مثل الطفل.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بشيء إيجابي يتعلق بشخصية كل واحد منا، يتعلق بإنجازاته، يتعلق بأهدافه، وكذلك حظه. قد يكون الحظ يعني يلعب دور في حياة كل واحد منا. أجمل خبر أو أحلى شيء تلقيته في 2026 من بداية العام إلى هذا اليوم اللي وصلنا فيه إلى منتصف 2026، بالتأكيد إلى جانب اللحظات يعني المختلفة اللي مرت علينا، هناك لحظات جميلة ولحظات أخرى يمكن محاسبين حسابها ولحظات غير جميلة، ولكن اليوم حبينا نركز على كل ما هو إيجابي وجميل في هذه الحياة. رسالة من أحد المتابعين يقول: يا أنا مولود جديد في العائلة، إن شاء الله يكون من مواليد السعادة والله يحفظها إن شاء الله. أمل أحمد تقول: نحقق السلام الداخلي والسلام الخارجي والله يحفظ الجميع إن شاء الله. آمين يا رب، هذا أهم شيء، هذا أهم هدف ممكن نحن نرسمه وكذلك نسعى لتحقيقه، السلام الداخلي والسلام الخارجي، وبتدي يكون الإنسان فعلا يعني وصل لمرحلة جميلة في هذه الحياة اللي هي راحة البال. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول: الحمد لله حققت تقريبا 70-80% من إنجازاتي وكذلك من أهدافي، أهداف 2026. دائما الواحد يوم يحط أو يرسم خطة يعني واضحة ويحط خلنا نقول خطط مدروسة، ممكن يوصل الهدف حتى قبل ما يحين، خلنا نقول موعد هذا الهدف ممكن يحققه حتى قبل موعده. ونقول لكل مستمعينا ونقول البقية اللي رسم خطة أو حط هدف ما قدر يبدأ فيه أو بعده ما خطط له إلينا الحين، عندكم النص الثاني من 2026، السنة بعدها ما خلصت، إن شاء الله تيسر الأمور وتقدرون يعني توصلون لكل أهدافكم قبل نهاية هذا العام. انزين، من أهدافكم بننتقل ياكم إلى سؤال قد يكون مختلف تماما عن موضوعنا الأول، ولكن بنتعرف وياكم على الجواب في الدقائق الجاية، والموضوع يعتمد على طريقة تفكير كل واحد منكم وكذلك الشيء اللي من خلاله بتفسرون هذه الكلمة. ندخل في فقرة فسرها
1: فسرها فسرها.
0: فقرة فسرها اليوم عندنا كلمة صفارة. كلمة صفارة هاي الأداة البسيطة والخفيفة قد تعني للبعض شيء وتعني للآخر شيء مختلف تماما. بالنسبة لكم شو هي الصفارة؟ شو تعني لكم الصفارة؟ هل تعني لكم شيء معين؟ هل تذكركم بشيء معين؟ هل من سمعتوا كلمة صفارة رجعتوا بالسنين إلى مرحلة عمرية معينة أو موقف معين؟ إجابتكم باختصار على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. عبير بالنسبة لموضوعنا الأول تقول: في أشياء تمنيتها وتحققت وعقبال الباقي بإذن الله. إن شاء الله، آمين يا رب، وإن شاء الله تحقق جميع الأمنيات. إذا كان لنا مصلحة في هذه الأمنيات إن شاء الله تحقق جميعا. إذا راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، واليوم في فقرة فسرها نباكم تفسروا لنا كلمة صفارة، هذه الأداة، الأداة الصغيرة ولكن قد تكون شوي مزعجة، ولكن كل واحد منا ممكن ينظر لها بنظرة مختلفة، البعض ممكن يشوفها من الناحية الإيجابية والآخر قد يراها من منظور آخر مختلف تماما بنظرتكم، وكذلك من خلال وجهة نظركم ما هي الصفارة؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا شارع الاتحاد يشهد كثافة في المركبات، وتبدأ كثافة المركبات من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009 الخليجية.
0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: الصفارة تعرفونها صح؟ لها استخدامات عديدة، أحياناً تكون استخدامات مفيدة وأحياناً غير مفيدة. عموماً هذه الأداة بشو تذكركم؟ وهل مرت عليكم لحظة معينة لها علاقة بالصفارة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. التفاصيل بعد لحظات.

0: فسرها فسرها. واليوم في فقرة فسرها عدنا أداة وهي الصفارة. خلونا نشوف مستمعينا شو قالوا عن الصفارة وبشو ذكرتهم هذه الأداة. عبيرة تقول دائما تذكرني بعملية التنبيه وتذكرني كذلك بصفارة مدربة الرياضة في المدرسة. مساك الله بالنور. صاحب الرقم لنهايته 314 يقول تذكرني الصفارة بجمهور الشعب، أسمع صفارة الحكم ونقول جول شعباوي. الله يوفق إن شاء الله كل الأندية المشاركة في يعني خلال هذه الفترة. أيضا أحمد محمد يقول هي أداة إنذار أو تنبيه وتستخدم في حالة التوقف في انتهاء اللعبة، أو يقول كذلك ذكرني بفترة الطفولة وتحديدا لعبة شاطي حرامي. سارة تقول خط أحمر أو يعني شيء يستدعي الانتباه. أيضا سارة الهاشمي تقول التوقف. انزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، وأغلب المستمعين تقريبا لهم تقريبا وجهة نظر مشابهة، منها التوقف، منها الانتباه، منها الانتهاء مثلا، كذلك الرياضة وصفارة الحكم وغيرها من هذه الأمور. يمكن هذه الأيام أكثر شيء يستدعي انتباهنا وأكثر شيء يخطر على بالنا صفارة المباريات. وخلونا شوي نتوقف مع مباريات طبعا المونديال، وأمس أقيمت مباريات جميلة ورائعة ومثيرة ضمن منافسات دور 32 في كأس العالم. وفي البداية طبعا نبارك للمغرب والعرب فوز المنتخب المغربي على منتخب هولندا وصعوده إلى دور 16، لأن هناك الكثير من الناس قالوا بأنه مواجهة المنتخب الهولندي بتكون مواجهة صعبة على المنتخب المغربي، ولكن منتخب المغرب ما شاء الله قدها وقدود، ونتمنى لتحقيق الانتصارات إن شاء الله في المراحل القادمة. كذلك تأهل منتخب البرازيل بعد فوزه على اليابان بهدفين لهدف. وبالنسبة لألمانيا ودعت المونديال بعد خسارتها أمام الباراغواي. وأيضا مباراة ألمانيا والباراغواي الكثير من الناس يعني كانوا نوعا ما يعني كانوا بصف ألمانيا أو كانوا يتوقعون الفوز لألمانيا، ولكن هذه مباريات كرة القدم، نتوقع شيء ولكن الواقع شيء ثاني. باختصار المنتخبات اللي صعدت إلى المرحلة المقبلة إلى الآن عندنا باراغواي، كندا، المغرب والبرازيل. وفي الساعة 9 من مساء اليوم سيلتقي منتخب النرويج مع كوت ديفوار، وفي 1 بعد منتصف الليل فرنسا والسويد. أيضا عندنا مباراة ستقام الساعة 5 صباحا تجمع المكسيك والإكوادور، وكذلك يواجه منتخب إنجلترا منتخب الكونغو الديمقراطية الساعة 8 من مساء الغد. دائما البقاء سيكون للأقوى، والمنتخبات الفائزة في هذه المرحلة ستنتقل إلى دور 16، ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي إن شاء الله ستكون عندها مواجهات خلال الأيام القادمة في دور 32. انزين، بننتقل ياكم إلى وقفتنا التالية، فقرة الآخر أول. آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة، آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة متى كانت، وما هي وسيلة النقل سواء داخل الدولة أو خارجها؟ إذن وسيلة نقل أخرى غير السيارة متى استخدمتوها، شو كانت وسيلة النقل هذه ومتى استخدمتوها؟
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجر كويس سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجر كويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة. لا تسأل الناس عني لأنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الخليجية 1-0-0-9. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان، وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة خيرارت بول ماري هوبر شتيغس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. هذا وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها. أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطول دوريات شرطة دبي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الصورة الذهنية للعمل الشرطي وتحويله من الدور الأمني التقليدي إلى نموذج مجتمعي يدعم الاقتصاد والسياحة. جاء ذلك خلال تكريم معاليه صاحب فكرة إدخال السيارات الفارهة إلى أسطول دوريات شرطة دبي علي حسن المرزوقي. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009 مروراً بالتنظيم الناجح لمجالس المستقبل العالمية، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كوردفان. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل بما في ذلك فوق منطقة موسكو. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وسائل النقل المتوفرة والمتاحة كثيرة وعديدة، وبعض الناس يمكن يستخدمون أكثر من وسيلة نقل للتنقل من مكان إلى آخر. سؤالي يقول: متى كانت آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة؟ انتقلت من موقع إلى آخر، من مكان إلى آخر بوسيلة نقل غير السيارة، سواء داخل الدولة أو خارجها. خبرونا متى وما هي وسيلة النقل المستخدمة. على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
2: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: شورت كات على الخليجية. يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات، ونبداها بالسؤال اللي ختمنا فيه ساعتنا الأولى. متى كانت آخر مرة استخدمت فيها وسيلة نقل غير السيارة؟ انتقلت من مكان إلى آخر، من خلنا نقول مدينة إلى أخرى، من بلد إلى آخر، عبر وسيلة نقل أخرى غير السيارة. ما هي وسيلة النقل هذه ومتى كانت هذه المرة؟ تحية لك مستمعتنا عبيرة، تقول مترو دبي قبل سنة. عندنا أحد المتابعين يقول اليوم استخدمت أوبر. كذلك تحية لأحد المتابعين يقول استخدمت المترو قبل كم يوم. الطيارة من مستمعنا يوسف، تحية لك يوسف، وتحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أنت زين. إذا سألت كل واحد منكم هذا السؤال، إذا قلنا بأن سيارتكم اليوم سيارتكم لا تعمل لا سمح الله، يعني أو خلنا نقول تعبير مجازي أن السيارة خلنا نقول متوقفة لسبب ما، ولازم تستخدمون وسيلة نقل أخرى للانتقال من مكانكم، من مقركم، من بيتكم مثلا، إلى مكان آخر يبعد عنكم، فلنفرض يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة، ما هي وسيلة النقل اللي بتفضلون استخدامها؟ ما هي وسيلة النقل اللي بتفضلون استخدامها، علما بأن الموقع الآخر يبعد عنكم تقريبا 10 إلى ربع ساعة مشيا أو سيرا على الأقدام؟ هل فعلا مع هذه الأجواء ومع درجات الحرارة بتفضلون أنكم تأخذون هذا المشوار مشيا وسيرا على الأقدام، ولا بتستخدمون وسيلة نقل أخرى؟ وما هي وسيلة النقل البديلة بدلا من السيارة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. تحية لك أمل تقول شهر سبتمبر استخدمت المترو في ميونخ. على فكرة يعني الواحد أحيانا في السفر يستخدم وسائل النقل المتاحة بشكل كبير جدا، يستغنى حتى عن يعني عن سيارات الأجرة، ويستغنى عن بعض وسائل النقل، يستخدم وسائل النقل اللي خلنا نقول متوفرة عنده في البلاد ولكن ما يستخدمها هني ويستخدمها خارج الدولة. تعتقدون ليش؟ هل الجو فقط هو السبب ولا هناك أسباب أخرى؟ يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. عندكم مشوار من البيت إلى هذا الموقع تقريبا مسافة 10 دقائق إلى ربع ساعة مشيا وسيرا على الأقدام، هل بتفضلونكم تأخذون هذا المشوار فعلا يعني مشي، ولا بتستخدمون وسيلة نقل أخرى؟ وما هي وسيلة النقل المستخدمة والمختارة؟ نسمع ياكم الفنان راشد الماجد، وين العناوين؟ جميرة

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية،
3: شيء واحد
4: شيء واحد شيء واحد
3: شيء واحد. وسيلة النقل اللي بتستخدمونها واللي بتكون بديلة عن السيارة، إذا كان المشوار يبعد عنكم تقريبا 10 إلى 15 دقيقة مشيا، إذا قلنا لكم استبعدوا السيارة، ما هي وسيلة النقل الأخرى اللي بتستخدمونها؟ بشكل سريع نشوف مشاركات ورسائل مستمعين. محمد لوتاه يقول بستخدم التاكسي أو سيارة الأجرة. عندنا رسالة من مستمعتنا نورة محمد تقول أوبر. أيضا أحد المتابعين يقول على حسب الجو، إذا في الصيف بخلي حد من أخواني يوصلني، وإذا الجو زين أكيد أفضل المشي. أيضا رسالة من أحد المتابعين يعني بالنسبة لسؤالنا عن المقارنة بين الدولة وكذلك يعني الوضع خارج الدولة وتحديدا في السفر، بعض الناس يمكن يستخدمون وسائل أخرى يعني مختلفة غير السيارة وغير أوبر وغير سيارات الأجرة. يقول مستمعنا أفضل المشي في السفر وفي الدولة أستخدم سيارتي، وإذا بستخدم وسيلة نقل ثانية الدراجة الهوائية. وسائل النقل عندنا متوفرة ومتاحة بأشكال مختلفة، كل واحد يستخدم وسيلة النقل اللي يشوفها مناسبة بالنسبة له. الموضوع يعتمد على المسافة ويعتمد على توفر وسيلة النقل وقرب المسافة بين وسيلة النقل وكذلك مقر هذا الشخص. ليش هذا السؤال؟ التفاصيل بعد دقائق. يا مساء الخير والسعادة، وفي هذه اللحظات نسمع وياكم الفنانة نوال، ويا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية. ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية. ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا.
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا. أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية. ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية. سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية.
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بباية،
3: الزين بين لو تغطى بباية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: شورت كات
2: شورت كات شورت كات على الخليجية.
3: عشاق الأغنية الخليجية، موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 25 يوليو في دبي وولد سنتر، القاعة رقم 8، وهذه الليلة اللي بتكون مليئة بالإحساس والطرب. التذاكر تباع من خلال موقع platinumlist.net والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. اليوم كنا نتكلم عن وسائل النقل واستخدام وسائل النقل غير السيارة، وتكلمنا كذلك في السفر. الموضوع يختلف بالنسبة لبعض الناس، مثلا في السفر يستخدمون وسائل النقل المختلفة والمتاحة والمتوفرة، يعني في الدولة يمكن ما يستخدمون وسائل النقل على الرغم من توفرها وجودها عندنا نحن في الدولة. عبير تقول نفس الشيء، يحب المشي في السفر، تقول أقدر استمتع بكل شيء حولي وأنا ماشية. صحيح، المشي في السفر دائما يكون جميل، خاصة إذا كان الجو يساعد والجو جميل. الواحد يعني بالمشي حتى يدل الأماكن ويكتشف الأماكن القريبة الموجودة منه والموجودة حوله، لأن أحيانا نستخدم وسائل النقل المختلفة خلينا نقول للتنقل من مكان إلى آخر، وتكون عندنا أشياء موجودة يعني بالقرب من السكن وبالقرب من المكان اللي يعني ساكنين فيه، ولكن ما نكتشفها إلا آخر يوم. يا ما صارت. أيضا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
3: نبدأ من شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا شارع الخيل هناك كثافة مركبات على معبر الخليج بالاتجاه المؤدي إلى شارع الرباط، المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
5: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر أزمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. اليوم كنا نتكلم عن وسائل النقل. أمل أمل يا أمل أمل تقول فيه بحيرة تبعد عن ميونخ بالقطار تقريبا 40 دقيقة وبالسيارة ساعتين، فنروح لهذه المنطقة بالقطار وفرصة أن نستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة اللي ما تبين من السيارة. أحيانا تقول أنا من محبي المشي تحديدا في السفر، ولكن الفترة الأخيرة يعني الظروف ما تسمح فأستخدم وسائل النقل الأخرى. تقول استخدم القطار في السفر إذا كان العدد كبير، وتقول فعلا الكلام صحيح أن نحن نكتشف أحيانا أماكن ومواقع ومحلات تكون بالقرب منا يوم، بس بمجرد يعني عملية المشي السريعة هذه ممكن تخلينا نكتشف الأماكن الموجودة حولنا. تحية لتي أمل، ونقول مساج ورد ومساج بهجة وكل ما هو جميل في هذه الحياة. اليوم حبينا نختم برنامجنا مثل ما بدينا برنامجنا عن الصفارة والصافرة. وشو توحي لكم الصافرة؟ الصافرة قد تعني الختام، ولكن في بعض الأحيان تعطي إشارة البدء والانطلاقة. اليوم سمعنا صافرة الإنجاز والفخر، وهي صافرة أولى رحلات قطار الاتحاد، هذا المشروع الجديد اللي يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة واللي يهدف إلى ربط المدن الرئيسية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك إذانا بمرحلة جديدة في تطوير منظومة النقل الوطني. ومع ساعات الفجر انطلقت أولى الرحلات من الفجيرة إلى أبوظبي وسط إقبال مئات الركاب، وهي المرحلة الأولى من المشروع اللي بتبدأ بست رحلات يوميا بين أبوظبي والفجيرة بسرعة تشغيلية تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. عن التذاكر تباع ب 55 درهم للدرجة المريحة وب 120 درهم للدرجة المميزة. عموما تستهدف الخدمة ربط 11 مدينة تمتد من السلع أقصى غرب الدولة إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، وسيتم إن شاء الله افتتاح المزيد من المحطات خلال المراحل المقبلة. المشروع هذا يأتي ضمن رؤية الإمارات لتطوير منظومة نقل وطنية أكثر استدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز تنافسية الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. هذا أحد مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة اللي دائما تبهرنا بمشاريعها وإنجازاتها اللي تدعونا للفخر والاعتزاز بانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع قطار الاتحاد نختم برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كت. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على
1: الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1
4: 0
3: 0

0: مع بوتم كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: الصورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عمار بن حميد يشهد ملتقى عهد ووعد في عجمان. نواف سلام: شكراً محمد بن زايد. ثلاث مواجهات قوية غداً في دور 32 في مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طاليوس. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي أن عهد ووعد تمثل ملتقى وطنيا تتلاقى فيه القلوب وتجتمع لتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشار سموه إلى أن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. وأثنى سموه على الجهود الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وقيادته الحكيمة التي وطدت مكانة دولة الإمارات وعززت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن رؤية سموه الثاقبة مثلت حجر أساس لمسيرة تنموية فريدة ومستدامة تقوم على تمكين الإنسان والاستثمار في طاقاته وصقل قدراته لمستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للأجيال المقبلة. هذا ويأتي تنظيم عجمان للنسخة الخامسة من الملتقى ضمن المشاركة الفاعلة للإمارة في المبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد، التي تحولت إلى منصة جامعة للتعبير عن قيم الانتماء الوطني والولاء والوفاء للوطن وقيادته، حيث أقيمت تحت شعار عهد بالولاء ووعد بالوفاء استمراراً لسلسلة الملتقيات التي شهدتها إمارات الدولة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القوان محققة نجاحاً كبيراً. أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن إدخال السيارات الفارهة ضمن أصول دوريات شرطة دبي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الصورة الذهنية للعمل الشرطي وتحويله من الدور الأمني التقليدي إلى نموذج مجتمعي يدعم الاقتصاد والسياحة ويواكب توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا رائدا في مختلف المجالات وتعزيز مكانة دبي وجهة سياحية ذات سمعة عالمية. وأكد معاليه خلال تكريمه علي حسن المرزوقي صاحب فكرة إدخال السيارات الفارهة إلى أسطور دوريات شرطة دبي، أكد معاليه أن تبني الأفكار الإبداعية والابتكارية يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ريادة شرطة دبي. إلى لبنان، حيث تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. والآن مع هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي للمهلة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول لعام 2026. وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
5: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا، أي 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة على أن محاولات الالتفاف على المستهدفات أو اللجوء إلى التوطين الصوري تعد مخالفات جسيمة ستواجه بحزم، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية قادرة على رصد التجاوزات والتعامل معها فورا. وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الآن ننتقل بكم إلى الشأن السوداني، حيث حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كردفان. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: تستكمل غدا منافسات دور الاثنين وثلاثين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة 3 مباريات تسعى خلالها المنتخبات الستة إلى حجز بطاقات التأهل إلى دور 16 في أول نسخة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
3: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، وياكم الياز عبيد، وبكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج دوت خليجي. واليوم آخر يوم في شهر 6، وإن شاء الله باكر راح نستقبل يوم جديد من شهر 7. ويا حلاته شهر 7 لأنه بيصادف فيه يوم ميلادي. شو رايكم أنا أخبركم وأشارككم بهذه المعلومة اللي أتريا منكم بتعايدوني؟ إن شاء الله بكون وياكم على الهواء في عيد ميلادي، وأبا أسمع تهاني وتبريكات إن شاء الله. وراح أتكلم وياكم في مواضيع متنوعة اليوم، وبستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. وخلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت 32-42.
0: هو الخليج على الخليجية. خليجي على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا دوت خليجي وعبر دانة الأثير. اليوم أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد وسيلة للترفيه أو أنكم تشاركون الصور، صارت مساحة نقدر نتواصل فيها ونتبادل الأخبار، وأيضا نقدر نتعلم وبعد نصنع محتوى جميل ويوصل لملايين الأشخاص حول العالم. واليوم تاريخ 30 يونيو نحتفل باليوم العالمي لمنصات التواصل العالمي. تتجدد طبعا أهمية هاي المنصات في حياتنا وتأثيرها الكبير على الأفراد وعلى المجتمعات، يعني صراحة نحن تأثيرها قوي علينا، يعني على الصغير والكبير. والحمد لله نحن الحين في فترة صار في قوانين صارمة حق الصغار، أن اللي من دون 15 سنة ما يقدرون يستخدمون هذه المنصات، واللي فوق مع رقابة. لكن سؤالي لكم يا مستمعينا، تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ شاركوني آراءكم وأبا أسمع مشاركات يعني جدا لطيفة وجميلة بسؤالي، تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ أتريا منكم مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل وراجعين بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، وأهل الجهل الصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لمر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في دوت خليجي. سؤالي كان لكم: تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ عبير تقول: بصراحة أعتقد أول أسبوع بيكون صعب جدا، لكن بعدها يمكن أرجع أستمتع بأشياء كنا ناسينها، مثلا الجلسات ونقعد نسولف، نقرأ مثلا كتب، أو نطلع طلعات شي مع الأهل وبدون ما نمسك التلفون كل شوي. ونروح لمستمعنا محمد يقول: ما أتخيل حياتي بدونها، لأنها صارت جزء من الشغل والتواصل ومعرفة الأخبار، أنه يبى يشوف الأخبار شو اللي حاصل في الدنيا، لكن أكيد أتمنى يكون استخدامها أقل وأكثر توازن. هي والله نحن نبى منكم أنكم توازنون صراحة، يعني ما تعطون وقتكم كله حق التلفونات وحق وسائل التواصل. ومستمعنا لنهاية رقمه 4232 يقول: يمكن حياتنا كانت بتكون أهدى نفسيا، وضغط المقارنات بيكون أقل، لكن بنفس الوقت بنفتقد سرعة الوصول للمعلومات والتواصل مع الناس. يعني شوفوا، لكل شيء يعني جانبين، جانب يعني ممتاز نقوله، وفي جوانب سيئة، لكن نحن شو نسوي؟ ناخذ مراقلنا ونترك شو الباجي، يعني شيء ما يازلنا خلاص براي ما نتكلم فيه، وما نبانا نخوض في معمعة وسين وجيم، فخلاص ناخذ الأشياء اللي احنا نباها ونترك الباجي. ومستمعتنا سارة تقول: بالنسبة لي السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، توني أتكلم، إذا استخدمناها فهي فرصة للتعلم والنجاح، وإذا يعني استغنينا عنها ممكن تسرق وقتنا بدون ما نحس. فيعني هني تفاوتت والآراء وكذي، لكن نخبركم أني أنا بعدني أستقبل مشاركاتكم لسؤالي: تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذه المحطة الغنائية وراجعي لكم بعد دقائق.

0: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. ومستمرة معكم مستمعين وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم: تتخيلون حياتكم بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفاوتت الأجوبة. خلوني أقرأ آخر رسالة من أحمد، يقول: لو اختفت وسائل التواصل أتوقع بنرجع للمكالمات والزيارات أكثر، ويمكن العلاقات الاجتماعية تصير أقوى من قبل. ممكن. 30 يونيو يصادف اليوم العالمي لمنصات التواصل الاجتماعي. هاي المناسبة تسلط الضوء على الدور الكبير اللي شو صارت يعني تلعبها هاي المنصات في حياتنا، من مجرد وسيلة أنك تتواصل مع الأهل والأصدقاء، تتابع أحداث عالمية محلية، أو حتى تبدأ مشروعك الخاص من خلال حساب على السوشيال ميديا لكن مع كل هاي الميزات يبقى الاستخدام الواعي والمسؤول هو الأهم، لأن التأثير اللي نصنعه نحن على هاي المنصات تكون أكبر مما نتوقع. وأنتوا هل تشوفون أن منصات التواصل قربت الناس من بعض أكثر، ولا خلت التواصل الحقيقي أقل عن قبل؟
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن نروقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان، مشيرا سموه إلى أن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. بحث معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومعالي سفير شفراو تيكلي مريام مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادة طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن التصعيد العسكري المتسارع لا سيما في ولاية شمال كردفان ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر. قالت مصادر أمنية مصرية اليوم أن ضابطاً وفرد أمن من قوات الدفاع المدني ومدنياً لقوا حتفهم في حين أصيب 15 آخرون إثر محاولتهم إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة. تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو من قرض الدعم الذي يقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صرفت اليوم مخصصة لشراء طائرات مسيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: استانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مساء الخير عليكم مستمعين، أعود في تواصلي وياكم وفي برنامجكم دوت خليجي وفي ساعتنا الثانية مع اليازية طلال سام وسلطان المرشد. بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي في سيزنها الخامس في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الخليجية 1009. لازلنا نحن مستمرين معاكم مستمعين ونطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعين لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت 32-42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مسي عليكم بالخير وعبر أدانة الأثير. تخيلوا صورة سيلفي عادية ممكن تتحول لاختراق لتلفونك، لجهازك، لأيا كان من حساباتك الشخصية. اليوم حتى أبسط التفاصيل اللي نشاركها على السوشيال ميديا صارت تحمل معلومات حساسة أكثر مما نحن أن أتوقع. ليش؟ لأن مع

تطور الذكاء الاصطناعي حالياً والأدوات الرقمية، خبراء الأمن السبراني يعني بدأوا يحذرون من أشياء كثيرة قاعدة تصير للناس أو الناس تسويها في وقتنا الحالي. طبعاً كلنا نعرف أن الهاكرز نوعين، النوع الأول اللي يساعدك ويحمي حساباتك، والنوع الثاني اللي يخترق ويتصرفون تصرفات يعني فيها احتيال. لكن سؤالي لكم، انتم من الناس اللي يصورون علامة النصر بالسيلفي دايم؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيق الخليجية المجاني 1009. انتم من الناس اللي تصورون علامة النصر بالسيلفي دايم او لا؟ خلوني استقبل مشاركاتكم وارجع لكم بعد دقائق.

0: بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة عواذل، واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني وعن عيني تعدوا وحجبوها. كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين لبوها والخلايق طالبوها. وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد ارعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها. وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة تظن ان العواذل راقبوها. تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها. وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها. وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، واكسر لوحة الماضي وزيله وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله وعن ذيك الليالي كل ابوها. غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.
1: اشعار على الخليجية
2: مع مصرف رويا، استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام، افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لي أمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الجو جوكم.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. ومستمرة معكم أنا ليازي عبيد وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم دوت خليجي. وسؤالي كان لكم، أنتم من الناس اللي تصورون علامة السلفي علامة النصر بالسلفي دايم أو لا؟ مستمعنا محمد يقول أنا من الناس اللي تلقائيا أول ما أفتح الكاميرا تطلع علامة النصر بدون ما أحس. ومستمعتنا ريمة تقول أحاول أغير وإني ما أصور بعلامة النصر، لكن أرجع لعلامة النصر كانت وهي جزء من شخصيتي، أي صورة أصورها لازم أحط هذه، يعني أتصور بعلامة النصر. أنتوا لو تشوفوني أنا كيف أقرأ مشاركاتكم وأشر، يعني أسوي علامة النصر كأنكم تشوفوني حاليا. خلوني أخبركم، خبراء أمن سبراني حذروا مؤخرا من صور السيلفي الواضحة اللي تظهر فيها الأصابع بشكل دقيق، خصوصا إذا كانت فيها علامة النصر، لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة صارت شو قادرة أنها تستخرج تفاصيل البصمة من صورة واحدة فقط، إلا يعني إذا كانت الإضاءة قوية فيها وجودة الصورة عالية. شوفوا نحن وين وصلنا في يعني في مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي، شفتوا كيف يعني هاي الصورة عفوية وأنتم بس مسوين فيها علامة النصر، فيقدرون يأخذون يعني بصمتكم إذا كانت الجودة بيرفكت. وبحسب الخبراء يعني الهاكرز ممكن يستخدمون هاي التفاصيل، يستنسخون البصمة، يخترقون بعض الأجهزة، التطبيقات اللي تعتمد على شو بصمة الأصبع للحماية. ويقول خبير أمن سبراني من الصين استعرض الفكرة عمليا وقدروا أنهم يستنسخون بصمة من صورة سيلفي عادية لأحد المشاهير. تخيلوا يعني وين وصلوا، هذا اللي فتح باب النقاش حول الخصوصية الرقمية وكيف حتى الصور اليومية ممكن تتحول لثغرة أمنية. لكن الخبراء وضحوا أن هذا النوع من الهجمات غالباً أنه يستهدف الشخصيات المهمة أو الحسابات الحساسة أكثر من المستخدمين العاديين. الحمد لله أشوة ريحتنا إحنا ناس عادية. ومع هذا بعد النصيحة اللي تبقى مهمة ودائمة، لا تظهرون بصمات أصابعكم بشكل واضح جدا في الصور اللي تنزلونها أونلاين، وخصوصا مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي. ونطلع هذا الفاصل راجعي لكم بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح، انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: كانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

أوقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026. الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات من خلال تعليم نوعي يواكب متطلبات المستقبل ويركز على تنمية المهارات والمواهب التي تسهم في إعداد جيل ممكن أكاديميا راسخ الهوية معتز بلغته ووطنه وقادر على التفوق في المنافسة عالميا وتحقيق الريادة في شتى المجالات. جاء ذلك خلال لقاء سموه بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أبراج الإمارات، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبوظبي الرياضي التي تستمر حتى 23 من أغسطس 2026 في مركز أدنك أبوظبي. وطلع سموه خلال زيارته على المرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية التي تحتضنها الفعالية وزار عددا من الأجنحة. وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة ويشجع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءا من ممارساتهم اليومية. أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي، قادرة على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعاً، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق، فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار الدكتور عبد القادر المصعبي، رئيس الطبي التنفيذي مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
5: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية يقدر المريض أن يبتلعها، وتساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ. تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكية إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق. هذا يساعد الأطباء على أنهم يتخذون قرارات علاجية سريعة وتحديد ما إذا كان المريض في حاجة إلى تدخل علاجي بالمنظار بكفاءة أكبر.
4: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي للمهلة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول لعام 2026. وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
6: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا، أي 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة على أن محاولات الالتفاف على المستهدفات أو اللجوء إلى التوطين الصوري تعد مخالفات جسيمة ستواجه بحزم، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية قادرة على رصد التجاوزات والتعامل معها فوراً. وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية في مواجهة تدفق الإصابات. وبلغت الحصيلة الرسمية للزلزالين وهي لا تزال أولية 1719 قتيلا و 5034 جريحا وفق رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريكس. وتشير الأمم المتحدة من جانبها إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر مستجدات المستطيل الأخضر، تستكمل غدا منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بإقامة 3 مباريات تسعى خلالها المنتخبات 6 إلى حجز بطاقات التأهل إلى الدور 16 في أول نسخة من البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وتجمع المواجهات منتخب فرنسا مع السويد والمكسيك مع الإكوادور، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: 009
2: ومستمرة معاكم أنا اليازي وعبر دانة الأثير، وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة. تخيلوا لو الأشياء اللي حولنا يوميا ما كانت مجرد أدوات ثابتة، بل تشتغل لصالحنا وتوفر علينا مصاريف. اليوم التكنولوجيا مو وقفت عند السيارات الذكية أو حتى المنازل، بل فاقت الأشياء. سؤالي لكم مستمعينا، يعني بسألكم سؤال، ومن هالسؤال إن شاء الله بتكلم يعني في شيء أنا قريته وقلت لازم أناقشكم فيه. كيف تفضلون سور البيت يكون؟ أنتم منازلكم ما شاء الله، نحن في الخليج معروفة كيف أسوارنا، بس الحين يعني حتى البيوت الجديدة صارت وايد مودرن ويتفننون في الأسوار. فسؤالي لكم، كيف تفضلون سور البيت يكون؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. كيف تفضلون سور البيت يكون؟

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت 32-42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إعدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم اي اند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

الخليجي على الخليجية 1009. ومساتوا بالخير مستمعينا وفي برنامجكم دوت خليجي مع اليازي. سؤالي كان لكم، كيف تفضلون سور البيت؟ وصلتني الكثير من المشاركات. خلنا نروح لريم، تقول أنا مع السور الزجاجي لأنها تحب البيوت المودرن، يعطي فخامة ويخلي البيت مفتوح بصريا. وعبد الله يقول أنا أفضل السور اللي فيه نباتات أو شير، في خصوصية ومنظر جميل يفتح النفس بنفس الوقت. ونروح لمستمعتنا آمنة، تقول السور الحجر الكلاسيكي، طبعا نحن كلنا كذي، بالنسبة لي هو الأفضل، يعني شكله تمام وما يطلع عن الموضة، فنحن يعني من استوينا ونحن هذه أسوارنا. نروح لمستمعنا أحمد، يقول أنا أحب السور الأبيض البسيط بتصميم مودرن ومرتب ويعطي إحساس بالنظافة والأناقة. يعني شوفوا، نحن أهم شيء عندنا أنه يكون خصوصية وأمان، سواء إذا كان المودرن أو كلاسيك. ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية 1009.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: في خطوة مبتكرة بدأتها ألمانيا، شو سووا؟ اعتمدوا على الأسوار مصنوعة من الألواح الشمسية واستبدلوها عن الأسوار الخشبية التقليدية. أنا من شي كان سؤالي لكم، كيف تفضلون الأسوار؟ فطبعاً نحن في الخليج غير عنهم هناك في ألمانيا، لكن هم شوفوا كيف فكرتهم، استبدلوا الأسوار الخشبية التقليدية بأسوار مصنوعة من الألواح الشمسية. فكرتها بسيطة وذكية بنفس الوقت، لكن بدل ما يكون السور مجرد حاجز ويوفر الخصوصية والحماية، صار شو يسوي؟ وظيفة عنده، وظيفة إضافية هي إنتاج الطاقة النظيفة للمنازل. يعني أذكية صراحة. هذه من أبرز مميزات أنها هي شو بتسوي؟ بتستغل مساحات أنها غالباً هي غير مستفاد منها. يعني السور مكان ممتاز صراحة، لأن المنازل تكون أسطحها مزدحمة أو يعني محدودة المساحة، فشو بيسوون؟ إذا سووها على الأسوار فهذا مكان ممتاز. الألواح شو بتكون؟ عمودية، بتلتقط أشعة الشمس يعني فترة الصبح إلين قبل الغروب، وهاي الفترات يعني يتزايد فيها استهلاك الكهرباء في البيت. ورغم أنه يعني صح أنها يعني تكلفتها، تكلفة التركيب بتكون عالية جدا، لكن مع مرور الوقت يعني بيتحول إلى استثمار حقيقي. شو بتسوي؟ بتساعدهم على تقليل استهلاك الكهرباء وبتخفض قيمة الفواتير. يعني هذا أنا أشوفه استثمار ممتاز حق البيوت صراحة. هذا الابتكار يثبت لنا أن شو التكنولوجيا قادرة على إعادة تعريف أبسط الأشياء اللي حولنا. يعني هذا السور اللي نحن اعتدنا نشوفه أنه حاجز، ممكن نحوله لمصدر طاقة، وفكرة ذكية تخدم الإنسان والبيئة بنفس الوقت صراحة. يعني الأفكار اللي وصلوا فيها إبداعية صراحة، وما أعرف إذا نحن بنطبقها ولا لا. نحن أصلا عندنا مساحات في الأسطح، لأن نحن بيوتنا طبعا أنظمة بيوتنا غير عن بيوتهم. أبتشي مستمعين، وصلت لنهاية البرنامج. شكرا لكل من شارك ويانا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد في برنامج جدود خليجي ومن إذاعة الخليجية 1009. استمريت وياكم على مدار 3 ساعات، ملتقين إن شاء الله باكر. أنا وعبد الله إن شاء الله راح نكون وياكم بنفس التوقيت، وربي يحفظكم.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظات أنك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها، لوعاتها يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الخليجية 1009.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبو ظبي.
7: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم. واحد.
2: صوت بلا صورة.
8: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
9: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
10: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
11: حمدان بن محمد: سيبقى هدفنا في منظومتنا التعليمية بناء جيل يمتلك كل ما يؤهله لقيادة المستقبل. ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026. الخزانة الأمريكية إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
11: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أبراج الإمارات، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبو ظبي الرياضي التي تستمر حتى 23 من أغسطس 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. واطلع سموه خلال زيارته على المرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية التي تحتضنها الفعالية، وزار عددا من الأجنحة. وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة ويشجع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءا من ممارساتهم اليومية، بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع وتماسكه. أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبو ظبي قادرة على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعا، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار الدكتور عبد القادر المصعبي الرئيس الطبي التنفيذي مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
12: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية يقدر المريض أن يبتلعها وتساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ. تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكية إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق. هذا يساعد الأطباء على أنهم يتخذون قرارات علاجية سريعة وتحديد ما إذا كان المريض في حاجة إلى تدخل علاجي بالمنظار بكفاءة أكبر.
2: الأخبار من شبكة ARN.
11: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة بيت المال رسميا على قائمة المصنفين كإرهابيين عالميين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطتها العابرة للحدود، مما يمثل تصعيدا في الحصار المالي المفروض على التنظيم، وشملت 5 مؤسسات و16 شخصا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان اليوم أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد، وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا فسنبقى هنا. دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن التصعيد العسكري المتسارع لاسيما في ولاية شمال كردفان ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر. قالت مصادر أمنية مصرية اليوم إن ضابطاً وفرد أمن من قوات الدفاع المدني ومدنياً لقوا حتفهم، في حين أصيب 15 آخرون إثر محاولتهم إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة. وذكر مصدر أمني مصري أنه أثناء محاولات احتواء النيران انهار المبنى بشكل مفاجئ نتيجة تأثر أعمدته وخرسانته بالحرارة الشديدة، مما أسفر عن مقتل الضابط وفرد الدفاع المدني ومواطن آخر تواجد في المحيط. وباشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صرفت اليوم مخصصة لشراء طائرات مسيرة. ختام النشرة بهذا الخبر، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 اعتبارا من 7 حتى 13 من يوليو المقبل. ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدا أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم. ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
13: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
14: جمهوري يقول يا حبان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت تزيده السوم.
1: بيت بير الكون.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت 32-42.
0: هو الخليج على الخليج.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجيه جيست
1: في ضيافه الخليجيه
0: اشعار على الخليجيه
2: على الخليجيه
3: اشعار
2: اشعار
3: على الخليجيه.
4: جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي يناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت احزاني حزن، واروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، أشهد إنه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه إن كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم انه تسلى لين ما جاه النبا، اني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
0: اشعار على الخليجيه
2: على الخليجيه
3: اشعار
2: اشعار
3: على الخليجيه.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابض. تطبق الشروط والأحكام.
7: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
8: أحبك لهنا لأهواك قولوا أحبك لهنا لأهواك
9: كمان

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الله عليكم، أحسنتم.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: الصيف اجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الان وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل الى 44,000 درهم، وضمان 1,000,000 كيلومتر، وتأمين مجاني وغيرها كثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 1-0-0-9

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام، ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام، يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأديب. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناسغ دروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني ادم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: لدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: صابر.
1: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
0: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
1: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحذر ان غنت لا تلمر احتفظ لا يطيح مركونك وعن دموعك ان حزنت اعرض خايف اغرق من بكى جفونك خايف اغرق من بكى جفونك 1009

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها. البداية من دبي والعاصمة أبوظبي، درجات الحرارة 30-37، مسقط 31-38، الرياض 28-41، الدوحة 32-43، المنامة 33-36، وأخيرا الكويت 32-42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في دمتي دمه، شوفك يحليلي أذواقي وبك شد الحيل والهمة. يا بعد من شافت أحداقي صرت متربع على القمة، الجمال وطيب الأخلاقي عندك الثنتين ملتمة، زدتهن بسلوبك الراقي مثل ورد زاكي نشمة، عينك توهقني يوهاقي ويتلعثم نطقي بفمه، عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك ألاقي كسرتي مزين ومتمه، وكان ما خانني أشواقي انت خل بدر ولد عمه، انطلعت تنور أفاقي وتنقشع عن عيني الغمة، وأنا شوقي يكشف أوراقي لو بغيت أخفيه وأضمه، عن سواك مطوي أوثاقي وانت أكثر حاجة مهمة، خلك من الحكي لي باقي، أضمن تصبح ولد عمه،
1: أشعار على الخليجية.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي، تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست
1: استكانه 1-0-0-9-0-9
0: الخليجيه.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصوفك؟ امتى

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينا. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت في مهاترة كل شكاك وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك كم من بخيل كان يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1 0
3: 0

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس. لو محدد

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما إلى عذوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس هذه عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا الغيمة هلية دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، بتحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، الحلها رافع راياته الى الامام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصف شعب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 10009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارشابك. ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار. سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار. عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
0: أشعار على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني ليزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر ابو راشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهية المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيري ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والاتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، احبابك الموتى يا سيد المفاريع. في ارضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.